0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة تراسوا واعتدلوا. الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن

ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ قال

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي، آمين. وبارك وسلم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. يا الله يا رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم قنعنا بما رزقتنا، وعصمنا من حيث نهيتنا، ولا تحوجنا إلى من أغنيته عنا، واحشرنا في زمرة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وإخواننا وعشيرتنا من عذاب القبر ومن النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما ويقينا. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من كل حال أهل النار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نسألك الله الإجابة ببركة أم القرآن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.
1: Demikian pendengar rangkaian pelaksanaan ibadah Jumat 16 Sopar 1448 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Juli tahun 2026. Khatib yang bertindak pada Jumat kali ini yaitu Kyai Haji Dr. Andes Dudi Mutakin MPDI. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Karya Manadi yang mengangkat tema tentang selamatkan keturunan kita. Dari apa yang diuraikan oleh Khatib di atas mimbar tadi, bahwa Khatib mengingatkan pentingnya memperhatikan keluarga di tengah gempuran kemajuan ilmu dan teknologi saat ini. Kemudian juga komunikasi harus senantiasa dijaga dan dilakukan di antara anggota keluarga, terutama orang tua kepada anak. Ajarkan juga mereka untuk bersilaturahim agar tidak asik dengan dunianya sendiri. Demikian, semoga kita diberikan keselamatan keluarga kita, dunia dan akhirat. Saya Roy Jaya dan Kang Pendi kembali ke studio Pro 1 dan Pro 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.